اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

أتى بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر عليهم.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kasas Suresi 76 ila 83. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما

0: Hayal al. Zümer Suresi 1 ila 9. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.